0: الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع، بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة، وهذه بشرى للإخوة الحاضرين، لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو، المشاريع اللي كيشتغل عليها، كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصة، إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون، منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
1: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
3: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية للبشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم، خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
4: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
2: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
4: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
3: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
5: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبذلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
3: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
8: تعاونية زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسختها الخامسة.
9: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
2: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
12: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
11: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
13: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
11: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
1: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
10: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
16: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
15: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
17: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمدير إقليم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
18: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية. كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كان عرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
15: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
4: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
3: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
5: هذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين وهذا الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإشهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا لمراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
3: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات، وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
19: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
20: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
21: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
2: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكسب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
5: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
6: قدمنا استمنا الواحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
4: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: ريم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة كيمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
7: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: فرحانين سيدي بهذا المبادرة وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
7: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ذاكرة المونديال أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمو جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحى الفكرة. وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
3: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني، باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
4: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين، لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال العمل ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال المنتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
2: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
1: الخبر من المصدر.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق

0: تحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
6: ريم.

0: الخبر من المصدر.
1: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
2: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
3: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
4: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية كذلك المقصف ديال القرية كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
1: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
7: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
6: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
8: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتحدة متجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
6: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
0: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم.
9: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
11: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
12: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذة وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
11: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
13: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
11: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
0: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتيل، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمو جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنهزت وحل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحت البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة

0: القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
3: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
4: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
2: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
6: على مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات الحمد لله، يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
7: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال العمل ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة، كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بتسويق ديال المنتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
2: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على التخصصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديرك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت، دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات الماليه شيء مهم. قبل من الاطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه مع ذلك، وايضا ضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بلا هبه ولا بصدقه. غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجيو نصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد بالصدقه
1: يقع باطلا. الوعد بالهبه. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه او كيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتي هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا.
0: مثلا
1: كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا 15%
1: اللي تجمع لينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم. ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 3% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى كذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية.
1: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: على إيقاع التنوع الموسيقي، تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
5: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشيطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
6: التعاونية زين الشغل هي في دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسختها الخامسة.
7: هذا التعاونية اللي استفدنا من دعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
5: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريان على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3: هذا موسم هذا الولي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية، كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
1: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
1: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس

0: المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
4: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
5: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل عالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمدراء إقليم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
6: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد سي جهزت لنا المبادرة الوطنية. كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كان عرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
3: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
9: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
8: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب

0: والولايات المتحدة، كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
1: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في هذه الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
0: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
6: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
5: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
7: هذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإشهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
5: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هذه خلت الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطردة. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. بطنجة اختتام النسخة الثالثة من جولة جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي. جازابلانكا، إينو كازابلانكا وخينتي دي زونا يلهبان الأجواء بمنصة كازا أنفا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل خللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي مفتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. في خبر آخر، احتضنت مدينة طنجة المرحلة الثامنة والأخيرة من الجولة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موعد مخصص لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية مواكبة المقاولات. حفص الحجام في المتابعة.
5: الجولة التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي تندرج في إطار التفعيل العملي للميثاق الجديد لاستثمار ودينامية انعاش الاستثمار الخاص، مع تركيز بشكل خاص على تعزيز إدماج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة ضمن هذا الورش. الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بالقزيز أكدت أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الأخيرة من دورة 2026 2020 يفرض نفسه بشكل طبيعي بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مبرزة المؤهلات العديدة التي تزخر بها المنطقة، لا سيما المركب المينائي طنجة المتوسط وحيوية نسيجها الصناعي وانفتاحها على الأسواق الدولية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، أكدت بلقزيز على مواصلة البنك لالتزامه التاريخي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مواكبة المقاولات بمختلف أحجامها ودعم روح المبادرة. في هذا السياق سلطت الضوء على الآليات التي وضعتها المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع، خاصة عبر مراكز المقاول الشعبي، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الجديد بطنجة يعكس إرادة البنك في تعزيز دعمه لريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي.
4: ونختم حصد الجهات من الدار البيضاء، حيث التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
6: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
8: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية للبشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
9: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
7: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
6: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل الذي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
7: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
5: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكسب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد أوزين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
4: على مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
5: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
3: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجح.
8: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخل. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
7: المباحثة تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
5: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في هذا الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
7: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
3: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
4: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسوده السلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبنى عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمدراء إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
5: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية. كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
2: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي، بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومن هزته حل فكرة، وكدا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: ذكريات حبست الأنفال.

0: ليلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
5: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذة وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
4: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
6: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم والأحسن.
4: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
8: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسختها الخامسة.
9: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
7: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدورة، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
12: هذا موسم هذا الوالي كيتحيا كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
11: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
11: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمدين الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
15: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
16: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
15: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
17: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يا سيدي والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى واحد الخلق ديال واحد السلم الاجتماعي. وفي الاخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية اقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
18: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
15: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
19: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
20: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة

0: والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
5: التعاونية زين الشغل هي في دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجدية. هذا الدعم الحمد لله افتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، افتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة لالة المتعاونة في نسختها الخامسة.
6: هذا التعاونية اللي استفدنا من دعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
4: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: شرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو.

0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
1: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داك الشيء اللي عندك.
0: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
1: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
0: أكيد معلم، وإلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
1: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي. اللاندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تتيبس الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
0: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق، كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
1: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
0: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
1: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
0: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم، واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
1: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة، فهمتي، وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف د الحوايج، يعني الصناعة تيقول لك لا مغنت تتستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا لهذه الصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
0: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي عطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
6: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
5: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
3: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا لمراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
5: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
4: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
3: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
5: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقة المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
3: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
4: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
5: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسوده السلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبنى عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصله الدعم والمواكبه ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
6: جهزت لنا التعاونيه ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والانتاجيه وبالتالي الدخل. شكرا للمبادره الوطنيه. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادره الوطنيه. كذلك المقصف ديال القريه كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
3: كما تميز اللقاء باستعراض اليات المواكبه والتتبع والبرامج الموجهه لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
2: غيم راديو،
1: اذاعه الاخبار المغربيه. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
8: التعاونية زين الشغل هي في دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة لالة المتعاونة في نسختها الخامسة.
9: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحه باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونيه ديالنا القدام. وبهذه المناسبه كنشكر المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على الدعم ديالها واللي مكننا من اننا نزيدوا من اليد العامله، وقدرنا اننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عامله اللي خدامه معنا دابا.
10: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديرك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت، دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات الماليه شيء مهم. قبل من الاطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه مع ذلك، وايضا ضرائب اللي خصها تتادى، بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه. غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونة العامة للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية التيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرح هذا عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتي هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: على 15%
0: على داك المعامل علينا
1: هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 30% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى كذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
4: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة والتنمية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي نسلت لهذه التعاونيات وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
5: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
3: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكسب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
6: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني، باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
7: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال المنتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
3: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ماب راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هذه خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحى الفكرة. وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونس، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
2: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
0: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
0: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمدين الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
2: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
1: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
3: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
1: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
6: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
7: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.

0: خلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
4: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
5: قدمنا استمعنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات، وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة، إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
0: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال الموسيقى.
1: ريم راديو.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهرتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
7: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتيل، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمو جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحى الفكرة. وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: الأخبار المغربية.
1: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
2: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم، خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
3: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
1: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
3: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
2: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
4: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهات الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
2: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
7: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
8: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحيه الكم، كذلك حتى بعض الانواع بروز بعض الانواع الجيده ديال التعاونيات. وكذلك مناسبه وهذه بشرى للاخوه الحاضرين، لانه مكتب تنميه التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعه من المشاريع ديال الرقمنه ديال الاعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج اربعه. كاين اول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصه دي احداث منصه خاصه بالتسويق ديال التعاون، المنتوجات ديال التعاونيات. الى حدود الساعه وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونيه.
6: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حامية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشيطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
3: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسخة الخامسة.
4: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
2: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
6: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذة وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
5: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
7: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا لمراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا حسن.
5: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات، وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
10: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
11: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
10: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
12: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى واحد الخلق ديال واحد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
13: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات، وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
10: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال حفل ديني نظم بضريح مليبوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
14: هذا موسم هذا الولي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية، كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
5: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
15: فرحانين سيدي بهذه المبادرة وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
5: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو
8: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
8: غيم راديو،
1: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد أوزين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغامية مع الراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة. إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إبراهيم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمو جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنهزت وحل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
0: ريم راديو. ريم
1: راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
3: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم، خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
4: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
2: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
7: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
6: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية.

0: تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
3: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت التسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
4: قدمنا استمنا الواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة، إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
2: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا

0: احنا بهكا يعني في نفس صنعة فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا نقلب على خديمة تنخدمها يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية تنشوفو فيه واحد الشوفة يعني بحالة إنسان تيبدع فهمتي تيبدع داكشي من قلبه ملي تتكوني خدامة تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنوار كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
0: أول حاجة تنديرو لها البلان، تنشوفو البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفو لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون، تنشدو الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود، مي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود، عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الاحمر، الصفر، احنا عندنا 5 ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، إلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
0: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي اللاندوي خصو يكون غير خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود تتشرب العود فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه باش ملي تتيبس الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم، كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
0: تنشوف على حساب دابا يعني دابا باش دينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاين شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
0: هي الطابلة غير الوقت تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
0: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة فهمتي، وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف د الحوايج، يعني الصناعة تيقول لك لما غنت تتستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه لأنها صناعة زوينة ونقية.
1: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي عطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية، كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
1: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، فرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
1: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتيل، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحل فكرة. وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو. ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد أوزين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
6: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل الذي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
7: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
5: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
8: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
5: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
9: هذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال وصلنا لهم ولا أحسن.
5: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال حفل ديني نظم بضريح مليبوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
10: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
5: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
11: فرحانين سيدي بهذا المبادرة وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
5: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
12: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
13: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
12: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
14: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبنى عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمدير إقليمي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
15: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
12: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساساً وإطاراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
16: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
4: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
5: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
3: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
1: التعاون يزين الشغل هي في دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجلدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسختها الخامسة.
7: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحه باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونيه ديالنا القدام. وبهذه المناسبه كنشكر المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على الدعم ديالها واللي مكننا من اننا نزيدوا من اليد العامله، وقدرنا اننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عامله اللي خدامه معنا دابا.
3: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
9: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
8: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
10: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
8: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: غيم راديو. غيم راديو.
1: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
4: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسخة الخامسة.
5: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذا المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
3: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
5: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
6: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يا سيدي والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى واحد الخلق ديال واحد السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
7: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
4: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
8: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
2: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
1: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
3: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإشهادية أنهم يبذلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
1: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
5: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
4: المباحثات تمحورت حول الأوراق التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة، كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
4: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم، خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
5: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
3: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة

0: لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغذية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللاممركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
4: عندنا مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
5: قدمنا استمعنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. كذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هذه المشاريع وهذه البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصة إحداث منصة خاصة بتسويق ديال منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
3: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعنا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. بطنجة اختتام النسخة الثالثة من جولة جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي. جازابلانكا، إينو كازابلانكا وخنتي دي زونا يلهبان الأجواء بمنصة كازا أنفا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل خللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين. وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي مفتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. في خبر آخر، احتضنت مدينة طنجة المرحلة الثامنة والأخيرة من الجولة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موعد مخصص لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية مواكبة المقاولات. حفص الحجام في المتابعة.
7: الجولة التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي تندرج في إطار التفعيل العملي للميثاق الجديد لاستثمار وديناميه انعاش الاستثمار الخاص، مع تركيز بشكل خاص على تعزيز إدماج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة ضمن هذا الورش. الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بلقزيز أكدت أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الأخيرة من دورة 2026 يفرض نفسه بشكل طبيعي بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مبرزة المؤهلات العديدة التي تزخر بها المنطقة لا سيما المركب المينائي طنجة المتوسط وحيوية نسيجها الصناعي وانفتاحها على الأسواق الدولية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، أكدت بلقزيز على مواصلة البنك لالتزامه التاريخي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مواكبة المقاولات بمختلف أحجامها ودعم روح المبادرة. في هذا السياق سلطت الضوء على الآليات التي وضعتها المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع، خاصة عبر مراكز المقاول الشعبي، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الجديد بطنجة يعكس إرادة البنك في تعزيز دعمه لريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي.
0: ونختم حصد الجهات من الدار البيضاء، حيث التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
8: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جينت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
9: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
8: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: فرحانين سيدي بهذه المبادرة وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
8: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
11: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر.
12: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
13: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسخة الخامسة.
14: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
3: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
2: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
17: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
16: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
18: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبنى عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمدراء إقليمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
19: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كان عرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
16: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
15: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
8: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
20: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
8: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
21: هذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
8: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
1: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة،
4: من المغاربة،
22: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
15: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
5: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
3: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
6: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقة المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
3: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
15: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
15: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
23: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم، خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسلت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
24: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
3: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
10: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
11: قدمنا 81 مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بانه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحيه الكم، كذلك حتى بعض الانواع بروز بعض الانواع الجيده ديال التعاونيات. وكذلك مناسبه وهذه بشرى للاخوه الحاضرين، لانه مكتب تنميه التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعه من المشاريع ديال الرقمنه ديال الاعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج اربعه. كاين اول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصه دي احداث منصه خاصه بالتسويق ديال التعاون المنتوجات ديال التعاونيات. الى حدود الساعه وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونيه.
3: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
22: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي.

0: حاليًا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جينت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنهزته حل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحت البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
5: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كيمثل فيه وفد من الحجاب الملكية، كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
4: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
4: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثرهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم
7: على إيقاع التنوع الموسيقي. تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
8: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
7: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
9: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم والأحسن.
7: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
5: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.

0: الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
1: التعاونية زين الشغل هي في دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجلدية. هذا الدعم الحمد لله افتح لنا ياسم الآفاق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، افتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسختها الخامسة.
2: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحه باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونيه ديالنا القدام. وبهذه المناسبه كنشكر المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على الدعم ديالها واللي مكننا من اننا نزيدوا من اليد العامله، وقدرنا اننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عامله اللي خدامه معنا دابا.
0: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
4: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
3: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
3: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
6: من الاثنين الى الجمعه على ريم راديو، اذاعه الاخبار.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa ورياضة.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية، خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
6: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم السمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
7: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
5: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتيل، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمه جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومنها استوحل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
3: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
4: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة، إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
2: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
5: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجح.
6: كانت فرصة باش نستعرضوا معاها أهمية المشاريع الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
5: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
7: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في هذه الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
5: الوفد زار ورشة ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
9: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
8: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
10: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الأخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية إقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة على الحرص ديالنا بمواصلة الدعم والمواكبة ديال التعاونيات لتعزيز التنافسية ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
11: جهزت لنا التعاونية ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
8: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
0: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
13: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوزين أوضح في كلمة ألقاها باسم الوفود المشارك خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة يومي 8 و9 يوليوز الجارية تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني.
12: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
15: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
16: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
15: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية، تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
17: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال اللي وصلنا لهم ولا أحسن.
15: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
0: ريم راديو.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
15: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرانكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمو جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومن هزته حل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجح.
3: كانت فرصة باش نستعرضوا معاها أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها، وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
2: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
4: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
2: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
5: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات، قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية، يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات، وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة.
6: هو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي، كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
4: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكسب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية، وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
2: ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
2: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
3: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الاخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديري اقليمي الصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويره على الحرص ديالنا بمواصله الدعم والمواكبه ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
4: جهزت لنا التعاونيه ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
1: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
7: التعاونية زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة لالة المتعاونة في نسختها الخامسة.
8: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
6: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
10: على مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات، الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
11: قدمنا استمنا واحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات، إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
6: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
0: ريم راديو.
12: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو.
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
9: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
12: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
9: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
14: فرحانين سيدي بهذه المبادرة، فرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
9: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
15: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيك. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين بإقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: 2005 شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة. وأضاف السيد زين أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر التي ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. غريم راديو.
1: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: احتفالية طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز احتضنت مدينة الراشدية حفل التميز الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة فيلالت، احتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2025-2026 تقديرا لتفوقهم الدراسي وتتويجا لمسارهم المتميز.
2: هذا الحفل يأتي في إطار تشجيع وتحفيز التميز لدى التلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين التربويين من أستاذات وأساتذة وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وكافة الأطر والمؤسسات التعليمية بشكل عام.
1: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالتميز من خلال توزيع الكؤوس وشهادات الاستحقاق والجوائز على التلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية، كما شهد تتويج المتألقين في أنشطة الحياة المدرسية لا سيما في مجالات المسرح والإعلام المدرسي والبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنشطة الرياضية تقديرا لما أبانوا عنه من مواهب وإبداع وروح المثابرة.
3: بهذه المناسبة هذه كنشكر الأكاديمية الجهوية على هذا الحفل اللي نظمته التلاميذ المتميزين، وهذه الالتفاتة اللي داروا اللي كتشجع التلاميذ المقبلين على البكالوريا على المستويات الإجهادية أنهم يبدلوا كاع المجهودات اللي عندهم باش هكا يوصلوا المراتب بحال وصلنا لهم ولا أحسن.
1: وتخلل الحفل فقرات فنية أبدعت في تقديمها تلميذات وتلاميذ من عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة، عكست ما يزخرون به من مواهب وإبداعات وأضافت إلى أجواء الاحتفاء مزيدا من التميز والتألق.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جينت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت

0: قامت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة، وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
4: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونية، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
3: التعاونية تأسست أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
6: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
4: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
7: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين جائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
4: شرق أوسطيا، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
8: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
4: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية، مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
9: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومي وبحث عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيل ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
4: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: نشرة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمو جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومن هستو حل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة المجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
4: كانت فرصة باش نستعرض معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
3: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
5: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الدخل والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
3: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو. ريم راديو، ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. الكاتب العام لوزارة الفلاحة يؤكد أن التعاون جنوب جنوب رافعة أساسية لمواجهة التحديات الفلاحية المشتركة في إفريقيا. بخصوص المساعدات الدولية للتعليم، اليونسكو تحذر من تراجع ملحوظ قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بالرباط، أكد أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
3: في خبر آخر، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش اليوم بالرباط أن التعاون جنوب جنوب يكتسي أهمية كبرى في الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والعالمية باعتباره يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات مشتركة في إفريقيا، موضحا خلال ورشة عمل خصصت لاستعراض النتائج واختتام برنامج التعاون الثلاثي جنوب جنوب المغرب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة أن الأمن الغذائي والتغير المناخي وتشغيل الشباب تشكل تحديات مشتركة بين الدول الإفريقية في سياق يتسم بنمو ديموغرافي قوي من شأنه أن يؤدي إلى طلب متزايد على الغذاء وفرص الشغل لشباب يتطلع إلى ظروف عيش أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. بلاغ للمجلس ذكر أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في المجال التنموي وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. هذا التصريح لكل من أسماء الشين رئيسة التعاونية وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت.
6: التعاونية تأسست أواخر 2024، في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كنطمح من هنا لقدام نكون احسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الاجهزه ديال المبادره والدعم ديال المبادره طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصره غير في لونطوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامه.
7: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هاد المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هاد 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.
3: الصفحة الثقافية تأخذنا إلى العاصمة الاقتصادية، حيث أسدل الستار على فعالية الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء بتتويج مسرحية مدرسة النساء التي قدمتها فرقة جامعة سابينزا الإيطالية بجائزة الكبرى لهذه الدورة في أجواء اتسمت بروح الإبداع والحوار بين الثقافات. هشام زين العابدين المدير الفني للمهرجان متحدثا بهذا الخصوص.
8: مع نهاية الدورة الحمد لله يمكن أن نقول أن هناك تقييم جد إيجابي لجميع فعاليات هذه الدورة بجميع مكوناتها من عروض مسرحية من ورشات ومن ندوة دولية كانت جد قيمة أدت ما عليها من قيمة مضافة لهذه الدورة. فيما يخص العروض ولله الحمد كان هناك إقبال جيد جدا من طرف المهرجانيين ومن طرف محبي المسرح الجامعي بصفة عامة، بالإضافة إلى استحسان عدة عروض سواء وطنية أو أجنبية. جوائز هذه الدورة تتفرق ما بين الجائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، ثم جائزة الإخراج، وجائزة أحسن أداء ذكوري وأحسن أداء إناثي.
3: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. حفصة الحجام.
9: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة للإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. كما أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
3: تخشى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من تراجع ملحوظ في المساعدات الدولية الموجهة للتعليم قد تصل إلى نسبة 30% بين عامي 2023 و2027 وفقا لتقديرات جديدة تضمنها تقريرها العالمي لرصد التعليم الصادر اليوم. المدير العام لليونسكو خالد العناني حذر بمناسبة تقديم التقرير خلال قمة تحولي التعليم المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في باريس من أن التقدير تظهر أن انخفاض المساعدات الدولية للتعليم قد يصل إلى 30% بين عامي 2023 و2027، مما يكرس حلقة مفرغة من نقص الاستثمار وتعميق الفوارق وتباطؤ التنمية. إلى النبائية الرياضية. مونديال 2026، هكذا ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تفاصيل في تقرير أيوب مشيور.
10: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسية قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى النصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
3: نهاية النشر، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية نظمت بسمارة لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية ومؤسسات معنية خصص لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية.
12: هذا الاحتفال الذي يخلد العمل التي تقوم به الجمعيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سمارة كباقي المصالح والمنظومة المحلية يواكب هذا الاحتفال من خلال تقديم عرض يوضح فيه مساهمة قسم العمل الاجتماعي أو مساهمة المبادرة الوطنية البشرية في هذا القطاع التعاوني المهم كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. إقليم سمارة شأنه شأن جميع الأقاليم خلد هذه الذكرى من خلال عرض تقدم فيها المنجزات اللي انسدت لهذه التعاونيات. وإقليم سمارة انتهج هذه السنتين الأخيرتين سياسة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أنها تساهم في مشاريع مهيكلة
13: أو مناسبة ومحطة سنوية يتم خلالها تقديم المكان التي يصبح يحظى بها القطاع التعاوني داخل النسيج الاقتصادي كما أنه فرصة كذلك للتركيز على المجهودات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية من خلال البرامج الدعم والمواكبة للمشاريع التعاونية على مستوى المحلي والجهوي.
11: وخلال هذا اللقاء استعرض ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة والتجارة وكذا مكتب تنمية التعاون مختلف مقتضيات الدعم والتكوين والمواكبة التقنية وكذا الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة التعاونيات للولوج إلى الأسواق.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
15: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
16: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
15: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
17: اللي كان تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي وفي الاخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديريه اقليميه للصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويره على الحرص ديالنا بمواصله الدعم والمواكبه ديال التعاونيات لتعزيز التنافس ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
14: جهزت لنا التعاونيه ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والانتاجيه وبالتالي الدخل. شكرا للمبادره الوطنيه. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادره الوطنيه. كذلك المقصف ديال القريه كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
15: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
0: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
18: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات التجديدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عندنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة المتعاونة في نسخة الخامسة.
19: هذا التعاونية اللي استفدنا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
11: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
0: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
20: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignao.net.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. نائب رئيس مجلس النواب يستعرض بالصين التجربة المغربية في محاربة الفقر تحت قيادة جلالة الملك. المغرب اندونيسيا لقاءات رفعة المستوى بجاكرتا تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول الأسيان. الشرق والأوسط، وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن التصعيد في المنطقة قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 27 و2000. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم نانجيشيا بجمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين أمس التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر، مؤكدا أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من محاربة الفقر والهشاشة خيارا استراتيجيا ضمن سياستها العمومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الوفود المشاركة خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين تحت عنوان الطريق إلى التحديث، الدروس المستفادة من النظرية والممارسة الصينية في مجال القضاء على الفقر. حفصة الحجام.
2: خلال هذا اللقاء أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد وزين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت نموذجا رائدا في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، مضيفا أن التجربة المغربية في هذا المجال تعززت بالأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. في هذا الإطار دعا السيد محمد وزين إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات بين الدول في أفق بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا وشمولية، منوها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة، ومؤكدا انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات التي من شأنها دعم الجهود العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه الإنساني. كما أبرز نائب رئيس مجلس النواب أن التجربة الصينية في القضاء على الفقر المدقع تمثل نموذجا ملهما يستحق الدراسة والتأمل لما حققته من نتائج ملموسة تمثلت في انتشال ملايين المواطنين من براثن الفقر وتحقيق تحول نوعي في مستويات العيش في المجالات القروية.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000. وذكر بلاغنا للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة اليوم بجاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية. وعقد السيد حجيرة في إطار برنامج اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة الأندونيسية اجتماعا موسعا مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان حسيني وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة من بينها الصناعات الغذائية الأسمدة، الطاقة والطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، صناعة النسيج والصناعات الدوائية. في المجالية التنموية، وبمناسبة اليوم العالمي لتعاونية، تجددت المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على مستوى إقليمي التورير التزامها الراسخ بدعم قطاعي الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. وبفضل هذا الدعم المتواصل تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكمتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين، التأطير التقني واقتناء التجهيزات، وتشكل تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون بسيدي ملوك نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة. هذا التصريح لكل من أسماء شين رئيسة التعاونية، وبدر الدين نهراوي ممثل قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرتا.
3: تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار اللي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، فات لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي، دوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت، تحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات والحمد لله. في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، والحمد لله كان طمح من هنا لقدام نكون حسن من اللي كنت، نشغل معايا المزيد من الفتيات. الحمد لله من بعد تحصلي على الأجهزة ديال المبادرة والدعم ديال المبادرة طورت من المشروع ديالي الحمد لله، ما بقيتش منحصرة غير في الانتوراج ديالي، يعني دابا وليت كنصيفط حتى لخارج المغرب وداخل المغرب عامة.
4: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات لتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع، بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.120 مليون ديال الدرهم.

0: شرق أوسطيا أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. عودة لحفصة الحجام.
1: وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن أسواق النفط العالمية وجدت

0: ظلت أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفيما تتوقع الوكالة نمو الإمدادات العالمية بمقدار 7.5 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، أكدت أن هذا السيناريو يعتمد بالأساس على تحسن حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا وسجلت الوكالة في المقابل أن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليوز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقود السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. وضع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. أيوب أمشيور.
2: غادر المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، منهيا مشوارا مميزا بصم خلاله على حضور قوي وأداء تنافسي في البطولة. وأشهد الشوط الأول انضباطا تكتيكيا كبيرا من النخبة الوطنية التي نجحت في الحد من خطورة المنتخب الفرنسي، فيما تألق الحارس ياسين بونو في تصدي لركلة جزاء والحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط المتواصل للديكا. وفي الجولة الثانية رفع أسود الأطلس من نسقهم الهجومية وبحثوا عن مباغتة الدفاع الفرنسي قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح تسجيله ويضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي. وعقب نهاية المباراة أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن التراجع للدفاع كان اضطراريا أمام قوة المنتخب الفرنسي، مشيدا بروح لاعبيه وداعيا إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة، معربا عن فخره بوجود المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات عالمية. وبذلك يطوي المنتخب الوطني صفحة مشاركته في كأس العالم 2026 بعد مشوار اتسم بالروح القتالية والانضباط، مؤكدا حضوره بين كبار المنتخبات العالمية ومواصلا ترسيخ مكانة كرة القدم المغربية على الساحة الدولية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
4: على مستوى إقليم وزان يعني تم برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة.

0: ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب من طبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد الدورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني، باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونية.
1: قدمنا استمعنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كمكتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات، ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرى للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو، وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق، المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون المنتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
2: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة، إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين، إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر
4: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
8: هذا موسم هذا الولي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
7: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
9: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
7: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
6: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. برباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال الجمعة بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين من الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
10: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
11: أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. وتعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
10: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الأنترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
12: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، اوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
13: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
14: La société civile joue un rôle très important.
12: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
15: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
12: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
10: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
16: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
17: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
18: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادره الوطنيه، سواء بالمنحه او التعاونيه. اول حاجه يعني اول لبنه حطتها في هاد التعاونيه بفضل ديال المنحه ديال المبادره الوطنيه اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقه ديالنا الحمد لله. حنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي حنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
2: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
19: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
2: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
10: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعنا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. بطنجة اختتام النسخة الثالثة من جولة جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي. جازابلانكا إينو كازابلانكا وخنتي دي زونا يلهبان الأجواء بمنصة كازا أنفا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل خللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي مفتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. في خبر آخر، احتضنت مدينة طنجة المرحلة الثامنة والأخيرة من الجولة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موعد مخصص لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية مواكبة المقاولات. حفص الحجام في المتابعة.
20: الجولة التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي تندرج في إطار التفعيل العملي للميثاق الجديد لاستثمار وديناميه انعاش الاستثمار الخاص، مع تركيز بشكل خاص على تعزيز إدماج المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة ضمن هذا الورش. الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي نزيهة بلقزيز أكدت أن اختيار طنجة لاحتضان المحطة الأخيرة من دورة 2026 يفرض نفسه بشكل طبيعي بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مبرزة المؤهلات العديدة التي تزخر بها المنطقة لا سيما المركب المينائي طنجة المتوسط وحيوية نسيجها الصناعي وانفتاحها على الأسواق الدولية. وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، أكدت بلقزيز على مواصلة البنك لالتزامه التاريخي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مواكبة المقاولات بمختلف أحجامها ودعم روح المبادرة. في هذا السياق سلطت الضوء على الآليات التي وضعتها المجموعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع خاصة عبر مراكز المقاول الشعبي، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الجديد بطنجة يعكس إرادة البنك في تعزيز دعمه لريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي.
10: ونختم حصد الجهات من الدار البيضاء، حيث التقت الإيقاعات اللاتينية والراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا في برمجة موسيقية متنوعة طبعتها العروض المقدمة. المزيد في التقرير التالي.
21: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جينت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة دي ساكريد سولس التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
10: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
0: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول
6: حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى. أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
10: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنفيذ استراتيجية الرجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
1: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
10: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الأنترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
8: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
13: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
14: La société civile joue un rôle très important.
8: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
15: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
7: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
10: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
16: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
17: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
18: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
16: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
19: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية،
16: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين. عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعا يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
10: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026 تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
22: وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها جهات الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي عقد لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجع.
23: كانت فرصة باش نستعرضوا معاه أهمية المشاريع اللي الآن يتم إنجازها وعلى رأسها الميناء الأطلسي في الداخلة. كذلك تكلمنا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة.
22: المباحثات تمحورت حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للجهة باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا.
24: هما يعني اليوم مهتمين جدا بالاستثمار في جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع في الطاقات المتجددة، من خلال المشاريع في الفلاحة، من خلال المشاريع في السياحة.
22: الوفد زار ورش ميناء الداخل الأطلسي وقدم له عرض حول تقدم الأشغال في هذا المشروع المهيكل قبل أن يقوم بجولة لاستكشاف عدد من المواقع البارزة بالمدينة.
11: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
25: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
11: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
11: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
2: البرمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
2: ريم راديو
0: ريم راديو
2: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة، دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
3: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
5: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رافعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
3: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
6: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
7: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
3: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
8: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
10: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما كثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
8: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي

0: عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين. عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
1: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم على إيقاع التنوع الموسيقي. تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جنت ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع التعليم العالي قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق قدمه وزير النقل واللوجستيكا. مجلس الحكومة اطلع كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا. غيم
1: راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. وأوضح المجلس في بلاغ صدر أمس عقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026 بشأن الوضع في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة صخيرات في 17 دجنبر 2015 إلى جانب مختلف المبادرات المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل للمصالحة بين الأطراف الليبية يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق إعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي. كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية العميقة والعوامل المغدية للتحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك اعتماد سياسات موجهة لتعزيز تمكين الشباب وإحداث فرص الشغل وتنويع الاقتصاد باعتبارها أهدافا تنموية قائمة الذات وليس فقط كتدابير لمكافحة التطرف. ودعا من جهة أخرى إلى تعزيز الدعم الموجه لمبادرات المصالحة المحلية وجهود بناء السلام على المستوى المجتمعي بما يكمل المسارات السياسية الوطنية ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة، أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
2: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
4: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد تحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
2: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
5: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
6: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
7: La société civile joue un rôle très important.
5: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
8: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
5: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: في الشأنية الجهوية للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
9: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
10: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
11: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
9: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
12: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
9: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
2: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
15: كرة القدم كانت كتلعب لسنوات طويلة بلا بطاقات صفراء أو حمراء، لكن حدث واحد غير كل شيء. القصة بدأت في مونديال ديال 1966 بإنجلترا، مباراة ما بين إنجلترا والأرجنتين في ربع النهائي. طرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتيل، لكن اللاعب ما فهمش القرار بسبب اختلاف اللغة، وبقى داخل الملعب لعدة دقائق وسط احتجاجات وفوضى كبيرة. هاد الواقعة هادي خلات الحكم الإنجليزي كين أستون يفكر أنه خاص شي حل يفهمو جميع اللاعبين مهما كانت لغتهم. وفي يوم من الأيام وهو كيسوق سيارته وقف قدام الإشارة الضوئية ومن هستو حل فكرة، وكذا الحل غيجي عن طريق إشارة المرور، بطاقة صفراء للإنذار والحمراء والطرد. وفي المونديال ديال 1970 بالمكسيك غتستعمل البطاقات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ومن ديك اللحظة صبحات البطاقات الصفراء والحمراء جزء أساسي من كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بوجدور تولي عناية خاصة للتعاونيات الحرفية، مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للتعاونيات النشطة في هذا القطاع الحيوي. وبفضل الدعم المالي والتقني الذي توفره المبادرة، تمكنت النساء الحرفيات بالإقليم من تعزيز مكانتهن السوسيو-اقتصادية وتثمين مهاراتهن وخبراتهن، فضلا عن إطلاق مشاريعهن الخاصة في إطار تعاونيات.
2: تعاوني زين الشغل هي في دعمنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير وعصرنة المصنوعات الجلدية. هذا الدعم الحمد لله فتح لنا ياسم الآفاق، عدنا المشاركات الحمد لله الدولية، فتح لنا أن الحمد لله حصلنا على جائزة لالة المتعاونة في نسخة الخامسة.
3: هذا التعاونية اللي استفدنا من دعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دعمتنا بواحد الآلات ومجموعة من الآلات اللي عاونتنا صراحة باش نقدروا نطوروا من المشروع ديالنا ونزيدوا بالتعاونية ديالنا القدام. وبهذه المناسبة كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الدعم ديالها واللي مكننا من أننا نزيدوا من اليد العاملة، وقدرنا أننا نخدموا حتى تقريبا 25 يد عاملة اللي خدامة معنا دابا.
1: وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور، فقد استفادت 63 تعاونية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دعم استهدف 309 من المستفيدين والمستفيدات، 70% منهم نساء، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5.3 مليون درهم.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام تحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة، دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين ومؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
4: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
5: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
4: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الأنترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
3: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
6: La société civile joue un rôle très important.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
7: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
4: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
8: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
10: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادره الوطنيه، سواء بالمنحه او التعاونيه، اول حاجه يعني اول لبنه حطتها في هاد التعاونيه بفضل ديال المنحه ديال المبادره الوطنيه اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقه ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
8: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
8: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
4: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنصف بنسبة 68%، ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وزان نظمت لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامماركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان.
3: على مستوى إقليم وزان يعني تمت برمجة 111 مشروع لفائدة التعاونيات. الحمد لله يعني مجموعها يعني هي مشاريع ناجحة ويعني حققت يعني فرص شغل مهمة لدى ساكنة الإقليم من نساء رجال وشباب بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك يعني في إطار هذا اليوم هذا يعني تم يعني إعداد واحد دورة تكوينية على الهامش هذا اليوم اللي هو أساسا خصصت للتسويق الإلكتروني باعتبار أن حلقة التسويق هي أهم حلقة داخل الدورة الإنتاجية ودورة لفائدة الدورة الإنتاجية للتعاونيات.
4: قدمنا استمنا لواحد مجموعة من العروض وقدمنا كم كتب تنمية التعاون عرض اللي حاولنا من خلاله نعطيه بعض المعطيات الإحصائية على الدور اللي كيقوم به التعاونيات ولاحظنا بأنه كاين هناك ارتفاع مهم من ناحية الكم، كذلك حتى بعض الأنواع بروز بعض الأنواع الجيدة ديال التعاونيات. وكذلك مناسبة وهذه بشرة للإخوة الحاضرين لأنه مكتب تنمية التعاون عبر البرامج ديالو المشاريع اللي كيشتغل عليها كيحاول يقوم بواحد مجموعة من المشاريع ديال الرقمنة ديال الأعمال ديالو. وكانت هاد المشاريع وهاد البرامج أربعة. كاين أول مشروع اللي اشتغلنا عليه هو التسويق المنصة إحداث منصة خاصة بالتسويق ديال التعاون منتوجات ديال التعاونيات. إلى حدود الساعة وصلنا تسجيل ديال 600 تعاونية.
2: هذا اليوم التواصلي شهد تقديم عرض لممثلي مكتب تنمية التعاون والمديرية الإقليمية للفلاحة إلى جانب تقديم كبسولة حول إحدى التعاونيات الناجحة وإلقاء شهادات عدد من المتعاونين إلى جانب ورشة تكوينية حول التسويق الإلكتروني وتطوير مبيعات التعاونيات عبر الوسائط الرقمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: على إيقاع التنوع الموسيقي تمزجت الأنغام اللاتينية مع الراب الفرنكوفوني والجاز المعاصر في ليلة فنية نابضة بالحيوية ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. منصة كازا أنفا استهلت سهراتها بعرض للفنان إينو كازابلانكا الذي جدد الموعد مع جمهور مدينته الأم في حفل غلبت عليه أجواء الحماس. ومع تواصل الأمسية ارتفعت وتيرة الإيقاع باعتلاء الثنائي الكوبي جيمس ديزون المنصة ليأخذ الحضور في رحلة نابضة بالحيوية على أنغام الموسيقى اللاتينية. وعلى منصة 21 اتخذت الأمسية منحا أكثر هدوءا وتأملا مع عرض للفنان البريطاني متعدد الآلات شباكا الذي نسج لوحات موسيقية اتسمت بالارتجال والإبداع. السهرة اختتمت على المنصة نفسها بعرض لفرقة The Sacred Souls التي أسرت الجمهور بإيقاعات السول الدافئة والأنيقة وبقيادة المغني جوشلين إلى جانب أليكس غارسيا وسال سامانو. قدمت الفرقة أداء مزج بين روح السول الكلاسيكية ولمسات الروكستيدي والإيقاعات المعاصرة لتصدر الستار على أمسية احتفت بتنوع الأنماط الموسيقية وجمعت في تناغم واحد بين الثقافات والإيقاعات القادمة من آفاق مختلفة. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: ريم راديو
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بتنمية سوسيو اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
8: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
9: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
8: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
7: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
10: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
7: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
11: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
7: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
8: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولاسيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
2: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
12: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
13: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا محسن، نزيدوا مكسر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
2: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
14: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.

0: آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيانه إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026 تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال حفل ديني نظم بضريح مولاي بوشت الخمار بإقليم تونات، أشرفت لجنة من الحجابة الملكية برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين والأشخاص المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3: هذا موسم هذا الوالي كيتحيى كل سنة كما جرت العادة، كي يمثل فيه وفد من الحجاب الملكية، كيتزور وفود من كل القبائل المجاورة ومن المناطق المغربية كافة، فيه مجموعة من الألوان الاجتماعية والثقافية اللي كتزخم بها المنطقة.
2: هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تستهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمعوزة والمرضى المنحدرين من الإقليم قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ترسيخا لقيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها ودعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: فرحانين سيدي بهذا المبادرة، وفرحانين بهذه الهبة الملكية اللي كتجينا كل عام وكتفرحنا.
2: وبهذه المناسبة تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمدين الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: عمالة إقليم الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات من خلال لقاء تواصلي حمل شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة.
7: تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

0: إقليم الصويرة اليوم على غرار كل بلدان العالم باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في خدمة التنمية المستدامة والدامجة. وفي هذا الإطار احتفلنا بحضور مجموعة من التعاونيات المشتغلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: وتميز اللقاء بتكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمثل قطاعات مختلفة لا سيما الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
2: اللي كانت تحت الشعار التعاونيات من أجل العالم يسود والسلام، فهذا الشعار كيجسد القيم النبيلة اللي كتبني عليها التعاونيات واللي كتدل على التآزر وعلى التكافل بيناتهم وعلى وعد الخلق ديال وعي السلم الاجتماعي. وفي الاخير كنجددوا الالتزام ديالنا كمديرية اقليميه للصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويره على الحرص ديالنا بمواصله الدعم والمواكبه ديال التعاونيات لتعزيز التنافسيه ديالهم ولتعزيز هاد فرص خلق فرص الشغل.
3: جهزت لنا التعاونيه ديالنا حنا نساء مستضعفات وتمكننا من خلال هذوك التجهيزات باش نحسنوا المنتوج والإنتاجية وبالتالي الدخل. شكرا للمبادرة الوطنية. كذلك استفدت كاتحاد جهزت لنا المبادرة الوطنية، كذلك المقصف ديال القرية، كذلك واحد الرواق اللي كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا.
1: كما تميز اللقاء باستعراض آليات المواكبة والتتبع والبرامج الموجهة لتعزيز قدرات التعاونيات وتحسين تنافسيتها.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
7: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
6: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
8: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
6: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
9: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
10: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
9: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
11: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
9: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
6: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
12: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
13: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
14: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
12: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
15: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
12: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
6: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيانه إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026 تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق، التحديات والرهانات، أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة، دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
4: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
5: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
4: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
3: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
6: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
3: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
7: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة الاتجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
4: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
8: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
10: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
8: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
8: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
4: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة بنسبة 68%، ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
12: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيوثقافي بمدينة القنيطرة.
13: كل مرحلة تستقبل 240 طفل، في المجموع يستقبل المقام الثقافي هذا السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كان استقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هذا السنة يتراوح 43 طفل.
12: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
14: جيت للمخيم على الكونسيلا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
12: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
2: ريم راديو.
1: اذاعه الاخبار المغربيه. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
15: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
17: الفيدرال بمهنة لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
16: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
18: فيما يخص الإنتاج بفضل البلو ماروكفي المخطط المغرب الأخضر، وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800 ألف طن ديال لحوم الدواجن.
16: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
15: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: Radio.
0: الخبر من المصدر ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة، دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
2: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
4: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد تحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
2: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
5: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
6: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
7: La société civile joue un rôle très important.
5: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
8: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
5: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
9: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
10: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
11: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادره الوطنيه، سواء بالمنحه او التعاونيه. اول حاجه يعني اول لبنه حطتها في هذه التعاونيه بفضل ديال المنحه ديال المبادره الوطنيه اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقه ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
9: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
12: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
9: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
2: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية

0: الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، اوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
4: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
5: La société civile joue un rôle très important.
3: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
6: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
1: غيم راديو،
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو،
8: كوميديا بلانكا revient et cette année c'est 3

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق، التحديات والرهانات، أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على 3 دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اضطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة، دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
2: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
3: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
2: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الأنترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
4: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
5: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
4: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
6: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
4: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
7: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
9: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
7: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
7: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
2: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة بنسبة 68%، ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
9: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا محسن نزيدوا مكسر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
7: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية،
7: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين. عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعا يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
14: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
13: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
15: جيت للمخيم على الكونسولا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
13: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
11: اذاعه الاخبار المغربيه.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق، التحديات والرهانات، أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة اطلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة، دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشركات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
3: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
5: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد تحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
3: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
1: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
2: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
6: La société civile joue un rôle très important.
1: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
7: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
1: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
3: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
8: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
10: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادره الوطنيه، سواء بالمنحه او التعاونيه. اول حاجه يعني اول لبنه حطتها في هاد التعاونيه بفضل ديال المنحه ديال المبادره الوطنيه اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقه ديالنا الحمد لله. حنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي حنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
8: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
8: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
3: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف، وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين الفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
3: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففي هذا السياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتأينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستفدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
2: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية الى تعزيز تنافسية التعاونيات في الاسواق الوطنية والدولية.
4: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي دايرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم لي تيعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال الانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور لي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم ولي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون لي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
2: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد هلال يؤكد أن التزام المغرب في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك. بالرباط، إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالرباط أن التزام المملكة المغربية في المجال الإنساني ينبع من الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: السيد هلال أوضح في ندوة دولية حول العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق التحديات والرهانات أن تفعيل الرؤية الملكية يرتكز على ثلاثة دعائم مترابطة تتمثل في التضامن الفاعل باعتباره قيمة إنسانية، والمسؤولية المشتركة كمبدأ عملي، واحترام القانون الدولي الإنساني باعتباره التزاما مطلقا. وبعد أن ذكر بأن المملكة تعتبر حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية التزاما أساسيا يجب احترامه من قبل جميع أطراف النزاع، أشار السيد هلال في كلمة له خلال جلسة نقاش حول العمل الإنساني متعدد الأطراف ورهانة السلام وتحقيق تحقيق التنمية المستدامة، أشار إلى أن المغرب يعد من بين المساهمين الأكثر ثباتا وأهمية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأضاف أن الآلاف من أفراد القبعات الزرق المغاربة إذ طلعوا بمهامهم منذ عقود تحت راية الأمم المتحدة بالعديد من بؤر الأزمات عبر العالم، مسجلا أن المغرب دأب على الاستجابة بشكل منتظم للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الكبرى. وبخصوص العمل الإنساني وهدف التنمية المستدامة، أوضح السيد هلال أن المملكة تدعم مقاربة مندمجة تجمع بين المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، معتبرا أن هذه الرؤية تسهم في الحد من مخاطر العودة في حالة عدم الاستقرار وتعزز الاستقرار السوسيو-اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أيضا أن المغرب على قناعة راسخة بأن العمل الإنساني متعدد الأطراف رغم حدوده وأوجه قصوره الحالية يظل ركيزة لا غنى عنها في النظام الدولي، لافتا إلى أن هذا العمل يتعين إصلاحه وتكييفه وإثراؤه بمقاربات جديدة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية وتعزيز انسجامه مع أهداف السلام والتنمية والاستناد إلى تضامن عالمي حقيقي شامل ومتجرد. وبعد أن أشاد بانعقاد هذا الحدث رفيع المستوى بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين خبراء وأكاديميين وصناع قرار حول قضية بالغة الأهمية وآنية قصوى، أشار السيد هلال إلى أن موضوع اللقاء يقع في صلب الهوية الدبلوماسية للمغرب وعمله الإنساني الراسخ. بالمناسبة دعا إلى الاستجابة السريعة للأزمات الناشئة وإعطاء الأولوية للتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح حكامة المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى وتشجيع الشراكات المبتكرة وتعزيز التنسيق الأمثل بين الفاعلين الإنسانيين والمؤسسات التنموية وتوطيد الانسجام بين أجندة 2030 والآليات الإنسانية.
5: في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
7: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
5: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
8: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
9: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
10: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
8: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
11: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
12: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
13: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
14: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا محسن نزيدوا مكسر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
12: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
15: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
12: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين. عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
11: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026 تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي.

0: الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيوثقافي بمدينة القنيطرة.
4: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
3: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
5: جيت للمخيم على الكونسيلا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
3: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
1: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه.

0: First country to recognize.
1: المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 ألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى،
2: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي، فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
0: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
7: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الأنترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
5: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
6: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: La société civile joue un rôle très important.
5: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
5: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
7: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كان طمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
7: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأصيلة، التأثير والدبلوماسية متعددة الأبعاد في صلب الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب. بورززات، التعاونيات رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. بيادار البيضاء، شارلوت غارديان وميكا يأسران جمهور جازابلانكا في أمسية تنبض بالأحاسيس الجياشة والإيقاعات الحماسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمدينة أصيلة انطلقت فعالية الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب تحت شعار من الحقوق إلى التأثير، تمكين الشباب عبر الدبلوماسية متعددة الأبعاد. ويعرف هذا الحدث المنظم من قبل المنتدى المتوسطي للشباب مشاركة نحو 120 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين. وتتميز هذه الدورة بحضور المشاركين في ملتقى التبادل الشبابي المغربي الأردني الفنلندي في إطار برنامج إيراسموس للاتحاد الأوروبي، وكذا الملتقى المغربي المصري المنظم بشراكة مع السفارة المصرية بالرباط ومكتبة الإسكندرية. وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى محاور تتعلق بالحكمة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والأمن الإنساني وبناء السلام والثقافة والإعلام كقوة ناعمة، ومن الأفكار إلى السياسات، وذلك لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في الحكمة والسياسة العمومية. في خبر آخر، نظمت عملة إقليم ورززات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليو، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي، علاش لا.
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعا يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
7: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الدار البيضاء، حيث ألهبت النجمة العالمية شارلوت غاردان والنجم ميكا منصة كازا أنفا في محتضنة منصة 21 عروضا متميزة لعازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا، وذلك ضمن أمسية جديدة من فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. المزيد في التقرير التالي.
5: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. برباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
0: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحصين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
7: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
5: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
6: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
5: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
5: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
7: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت انطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كان طمحوا اننا نزيدوا محسن، نزيدوا مكسر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
7: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيانه إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
16: الفيدرال بمهنة لقطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
15: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
17: فيما يخص الإنتاج بفضل البلون ماروك خطة المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800 ألف طن ديال لحوم الدواجن.
15: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا و21 ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو،
20: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
0: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية وتحسينها المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
7: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
5: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
6: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: La société civile joue un rôle très important.
5: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
5: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
7: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
7: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
19: مثلت عزيز قدر

0: يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
1: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية إلى تعزيز تنافسية التعاونيات في الأسواق الوطنية والدولية.
2: أول حاجة هو الإيدنتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا اللي دايرين دو ليبر إشانج مع لي زوتر باي، لي زورغانيزم اللي تيعاونوا بالنسبة للتوجيه أو نيفو ديال الانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور اللي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو او اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حسب لو مارشي كي فون سيبل.
1: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
2: كل مرحلة تستقبل 240 طفل، في المجموع يستقبل المقام الثقافي هذه السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هذه السنة كيتراوح 43 طفل.
1: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
3: جيت للمخيم على الكونسيلا دي ماروك ستراسبورغ، كنديرو لي زاكتيفيتي كل نهار كنديرو، كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
1: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
4: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
7: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففي هذا السياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول ان نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
6: وناقش اللقاء اليات المواكبه الراميه الى تعزيز تنافسيه التعاونيات في الاسواق الوطنيه والدوليه.
8: اول حاجه هو

0: l'identification de le partenariat les terrains de libre échange mais les autres pays les organismes qui aident بالنسبة للتوجيه او نيفو ديال الانكوباسيون ديالهم ولا لي زافور اللي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسيير واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حسب لو مارشي كي فون سيبل.
1: وفي اطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
6: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رافعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
5: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الأنترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
3: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
7: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: La société civile joue un rôle très important.
3: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
5: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادره الوطنيه، سواء بالمنحه او التعاونيه. اول حاجه يعني اول لبنه حطتها في هذه التعاونيه بفضل ديال المنحه ديال المبادره الوطنيه اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقه ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
5: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
14: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
14: ريم راديو،
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
16: اليوم الفيدرال بمهنة لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
15: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
17: فيما يخص الإنتاج بفضل البلون ماروك فير المخطط المغرب الأخضر وجهلك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
15: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
18: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية الصينية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
6: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
5: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
19: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
7: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: La société civile joue un rôle très important.
19: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
5: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما كثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
5: دولياً، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026 تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
7: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: La société civile joue un rôle très important.
3: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
18: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
18: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
20: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
21: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
20: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
22: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
20: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
6: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية، وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
5: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
19: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
7: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
19: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
19: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
5: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
10: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
11: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
12: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
10: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
13: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
10: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
5: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
18: الخبر من المصدر.
0: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي، فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسة.

0: رساتي الدولية.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
3: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
0: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الأنترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
1: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
4: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
1: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
1: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
0: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
6: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
7: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
8: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا التسويق العالمي علاش لا.
6: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
9: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
6: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة.
10: في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسمم الغذائي من المشاكل الصحية اللي كتعرفها بلادنا رغم كل الاحتياطات والمراقبة، وكتجسد هذه المشكلة تحدي للصحة العمومية بسبب الحالات المرضية اللي كتسبب فيها، واللي تقدر تراوح ما بين اضطرابات هضمية بسيطة ومضاعفات خطيرة كتستدعي العلاج بالمستشفى. وبلادنا كتسجل سنويا ما بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي، وهذه الحالات نسبة كبيرة منها كتسجل فصل الصيف. وهذه مسألة طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة واستهلاك الأغذية والمشروبات خارج البيت. ويقصد بالتسمم الغذائي الحالة المرضية الناتجة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية، وكتزاد فرص تكاثر هذه الملوثات في الأغذية إذا ما تمش حفظها في ظروف مناسبة. وأيضا الإقبال على الأطعمة الجاهزة والأكلات المعروضة في الأماكن المفتوحة حتى هو كيرفع من احتمالية التعرض للتلوث الغذائي. فأسباب التسمم الغذائي في الصيف مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع درجات الحرارة، ومع هذه الحرارة المرتفعة واللي كتجاوز درجاتها أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق كتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة داخل الأغذية خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب، وكتؤدي هذه الظروف إلى فساد الطعام وإنتاج مواد سامة تقدر تسبب في أمراض خطيرة إذا تم استهلاكها. أيضا وضع سلسلة تبريد أو تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة كيؤدي لنمو الجراثيم المسببة للتسمم، وكيظهر هذا الأمر خصوصا في الأسواق المفتوحة والمطاعم الصغيرة وبعض المحلات اللي ما كتوفرش على تجهيزات تبريد كافية، كما أن ترك الطعام المطبوخ لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة كيزيد من احتمالية التلوث دياله. وكتلعب النظافة الشخصية ونظافة أماكن إعداد الطعام أيضا دور أساسي في الوقاية من التسمم الغذائي، فعدم غسل اليدين قبل تحضير الطعام أو بعد استعمال المراحيض واستعمال أدوات ملوثة في المطبخ وعدم تنظيف أسطح مكان تحضير الأطعمة بشكل جيد، هذه كلها عوامل كتساهم في انتقال الجراثيم للأغذية بسهولة. وخلال فصل الصيف كيتزاد الإقبال على المأكولات السريعة والعصائر والمنتجات الغذائية اللي كتكون معروضة في الشوارع والشواطئ والمخيمات الصيفية وفي الأسواق وغيرها، فغالبا كتكون بعد هذه المنتجات معرضة لأشعة الشمس والغبرة والحشرات، الأمر اللي كيزيد من خطر تلوثها بالميكروبات. ويقدر يكون كذلك الماء الملوث مصدر مباشر للتسمم الغذائي سواء اللي كيشربوا الفرد أو اللي كيستعملوه في غسل الخضر والفواكه أو في إعداد الأطعمة والمشروبات. هذه المشكلة كتفاقم في بعض المناطق اللي كتعاني من ضعف البنية التحتية للمياه أو من سوء تخزينها، وحتى اللحوم والأسماك والبيض غير المطبوخة جيدا تقدر تكون فيها بكتيريا خطيرة بحال سالمونيلا والإشريكية القولونية اللي كتصيب الفرد بالتسمم. أيضا تناول السلطات والخضار بدون غسلها جيدا تقدر تؤدي لانتقال الطفيليات والجراثيم للأفراد. من المفيد جدا يعرف كل فرد أعراض التسمم الغذائي واللي كتظهر عادة بعد ساعات أو أيام قليلة من تناول الغداء الملوث حتى يكون واعي بها، ومن ضمنها الغثيان والقيء والإسهال الحاد وآلام وتشنجات البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والإرهاق العام والجفاف الناتج على فقدان السوائل. أما في الحالات الخطيرة تقدر تظهر أعراض أشد بحال فقدان الوعي أو الفشل الكلوي أو اضطرابات عصبية كتستوجب تدخل طبي عاجل. وتأثير التسمم الغذائي عنده تداعيات على صحة الفرد وعلى جوانب اقتصادية واجتماعية، فالإصابة بالتسمم كتؤدي للتغيب عن العمل أو الدراسة وكتزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، خاصة وأن بعض الحوادث كيكون التسمم الغذائي جماعي كيشمل عدة أفراد، مثلا كلاو مجموعين في مطعم معين أو في كيوسك للوجبات السريعة أو في مؤسسة سياحية، فمثل هذه الحوادث كيأثر سلبا على هذه الأماكن اللي تناولوا فيها الأكل وتقدر تقفل بأمر قضائي وتخسر السمعة ديالها وتكبد خسائر مادية كبيرة. ومواجهة حالة تسمم كتطلب تكثيف عمليات المراقبة الصحية في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها خلال فصل الصيف، والتأكد من احترام شروط التخزين والتبريد والنظافة في هذه المحلات مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية صحة المستهلكين. وقبل ما يطلق أي فرد المشروع دياله الخاص بالأكل خاصه يهتم بحفظ الأغذية القابلة للتلف في درجات حرارة مناسبة وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة، كما ينبغي نقل المنتجات الغذائية في وسائل مجهزة كتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، والانتباه إلى تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية اللي كتدخل في إعداد المأكولات والوقاية من التسمم الغذائي خاصها توعية مستمرة للمواطنين بضرورة غسل اليدين وتنظيف الخضر والفواكه بشكل جيد، وخاص العاملين أيضا في قطاع الأغذية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وارتداء ملابس واقية وتعقيم الأدوات والأسطح المستخدمة في إعداد الأطعمة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. برباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
3: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
0: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
1: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
4: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
14: La société civile joue un rôle très important.
1: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
1: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
0: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
6: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
7: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
8: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
6: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
9: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
6: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة.
15: في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى. مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر لقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيته، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف، وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى. مباريات
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
5: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية، وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات، وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات، وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
4: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي.
2: إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
0: تابعوا
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي جناوة .net.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. برباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي، فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
8: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
9: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
10: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
11: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
12: La société civile joue un rôle très important.
10: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
13: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
10: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
9: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
14: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
15: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
16: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادره الوطنيه سواء بالمنحه او التعاونيه. اول حاجه يعني اول لبنه حطتها في هذه التعاونيه بفضل ديال المنحه ديال المبادره الوطنيه اللي اقتنينا بها ماتيريال ويعني كانت الانطلاقه ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
14: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
17: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
14: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعا يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
9: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026 تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هذه الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هذه الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. متى تكوني خدامة

0: الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حسب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكاين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
0: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي؟ اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي؟ وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تتيبس الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق، كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
0: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
0: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
0: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة، فهمتي؟ وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف د الحوايج، يعني الصناعة تيقول لك لما غنت تتستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهاد المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هاد الرحلة في عالم التزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هاد التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هاد المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا، أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري

0: حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي، فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
1: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
0: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
3: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
4: La société civile joue un rôle très important.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
6: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
7: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
9: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
7: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
7: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين. عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
6: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأصيلة، التأثير والدبلوماسية متعددة الأبعاد في صلب الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب. بورززات، التعاونيات رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. بيادار البيضاء، شارلوت غارديان وميكا يأسران جمهور جازابلانكا في أمسية تنبض بالأحاسيس الجياشة والإيقاعات الحماسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمدينة أصيلة انطلقت فعالية الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب تحت شعار من الحقوق إلى التأثير، تمكين الشباب عبر الدبلوماسية متعددة الأبعاد. ويعرف هذا الحدث المنظم من قبل المنتدى المتوسطي للشباب مشاركة نحو 120 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين. وتتميز هذه الدورة بحضور المشاركين في ملتقى التبادل الشبابي المغربي الأردني الفنلندي في إطار برنامج إيراسموس للاتحاد الأوروبي، وكذا الملتقى المغربي المصري المنظم بشراكة مع السفارة المصرية بالرباط ومكتبة الإسكندرية. وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى محاور تتعلق بالحكمة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والأمن الإنساني وبناء السلام والثقافة والإعلام كقوة ناعمة، ومن الأفكار إلى السياسات، وذلك لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في الحكامة والسياسات العمومية. في خبر آخر، نظمت عملة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
7: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
9: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
7: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
7: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعا يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
12: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الدار البيضاء، حيث ألهبت النجمة العالمية شارلوت غاردان والنجم ميكا منصة كازا أنفا في محتضنة منصة 21 عروضا متميزة لعازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا، وذلك ضمن أمسية جديدة من فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. المزيد في التقرير التالي.
2: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا و21 ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور، لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
12: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. برباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
1: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رافعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
6: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
3: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
6: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورززات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
7: عمالة إقليم ورززات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
9: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية. أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
7: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
7: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
12: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: أخبار المغرب والعالم.
7: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
9: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية. أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال منحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
7: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
7: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
15: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 68 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
14: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
16: جيت للمخيم على الكونسولا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربة اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
14: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
13: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم. غيم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أتدرى والتفاصيل.
1: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، اتسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
12: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
3: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
4: La société civile joue un rôle très important.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
12: في الشأن الجهوي للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
7: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
9: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا التسويق العالمي. علاش لا؟
7: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
7: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
12: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وشهدت المباراة سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68% ومارس ضغطا هجوميا متواصلا ب 17 تسديدة، منها 8 تسديدات مؤطرة على المرمى مقابل محاولات محتشمة للمنتخب البلجيكي الذي لم يتجاوز استحواذه نسبة 32%. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
18: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كلشي توقف كلها كانت كتخدم في دارها، فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 المليون، الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
7: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية.
19: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات

0: بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
1: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجدداً التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالعيون تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
5: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
1: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بأبيجان تسلط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة القطاع المنجمي. بياريباط إطلاق دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. ودوليا أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول التمول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف.

0: تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. في خبر آخر، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. سهم أيتدرا والتفاصيل.
1: تعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة تعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد رفعات التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد البواري بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة استراتيجية في التنمية بالمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للسيادة الغذائية. وأبرز أن هذه الدراسة ستمكن من تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر واقتراح التدابير اللازمة لتسريع تنزيلها وتحديد رؤية طويلة الأمد من أجل فلاحة أكثر مرونة وتنافسية وخلقا للقيمة. كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر جرت في سياق صعب للغاية، تسمت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الأزمة الصحية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، مؤكدا أن القطاع الفلاحي أبان رغم هذه التحديات عن قدرة كبيرة على الصمود بفضل الجهود المتواصلة للحكومة والبرامج المعتمدة وكذا تعبئة كافة الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيون.
0: على صعيد آخر، نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول موضوع الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين. المزيد في التقرير التالي.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
3: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
4: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
5: في الشأنية الجهوية للنشرة، نظمت عمالة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
6: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
7: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
8: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
6: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
9: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
6: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
5: دوليا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. وتناولت مباحثات الجانبين التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السليمة. في صفحة مونديال 2026 تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت.
10: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب، بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا، بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب، تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
14: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
15: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية، وكذا بجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات، وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات، وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
14: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي.
13: ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم رحمنا. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي الوزير الحمد لله. دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. و كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصر الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي شيماء جوران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بيكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنامية النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليو الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلق أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاهر رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط ب مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا ان شاء الله مداخله ان شاء الله في الورشه الثانيه حول تاثير الراي الاستشاري لصناعه القرار. الجمعيه ديالنا تشتغل في مجال البيئه والتغيرات المناخيه، كنحاولوا نديروا تحسيس توعيه الساكنه، توعيه فئه الطلبه، الفئه الناشئه، من اجل التكيف مع اثار التغيرات المناخيه، وكذلك من اجل تشجيع الشباب، من اجل خلق مبادرات شبابيه مبتكره من اجل الحد من اثار التغيرات المناخيه.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارًا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة، سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
2: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
1: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
3: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
1: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي. أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير. وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمار. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
0: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
3: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
2: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: بعد أن إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال مالي سيد الوزير. الحمد لله دونك وني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زومبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصر الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي. شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنيا النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليو الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويخوض الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وأفاق المشاركة انطلق تمسين بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح. وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثمين لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرفة التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا بقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة 1985، بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا هكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال الانسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، كيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد نبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة

0: تلوين وتزويق كيبدا كلشي بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار تصاميم والزخارف اللي كتخدم بها وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
1: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هاد الطابله هادي تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
0: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
1: هي الطابلة غير الوقت تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داكشي رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
0: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
1: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تتستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه لأن الصناعة زوينة ونقية.
0: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي عطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال والنساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن، وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج.

0: يتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاجنا تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة، مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
1: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال زيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
2: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصر الله.
0: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي. شيماء جبران.
3: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه دينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
0: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2000، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليمية الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26,000 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586 حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي 10 للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 22,000-26,000 والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
4: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح. وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
5: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري بصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، فئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
0: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليو الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88 مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
0: الخبر من المصدر.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
3: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا، بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة، مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
4: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة البشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: بعد أن إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال مالي سيد الوزير. الحمد لله دونك وني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زومبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنيا النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي 10 للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة، من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة، سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هيدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
5: الفيدرال بيمهن لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
4: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
6: فيما يخص الإنتاج بفضل البلون ماروك في خطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
4: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: بعد أن إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثماريات تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دولي أن مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي. شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بيكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية الإعلامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26,000 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلق أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22,000-26,000، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة، من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
1: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 المليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
0: وعلى مقربة من المدينة العتيقة، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطاريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
0: ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل

0: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: بعد أن إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دولياً، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم أرحامنا. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا

0: صندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحه. وعندنا aussi ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربيه. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان. وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اجوردي الشركه راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا دونك سيتي لوبجي ديال الزياره ديال معالي السيد الوزير الحمد لله. دونك وني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
1: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. وكتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
2: تم أمس نابي أبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي شيماء جبران.
3: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
2: في خبر آخر يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586 حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمعية المدنية. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026 والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
4: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
5: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
2: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأصيلة، التأثير والدبلوماسية متعددة الأبعاد في صلب الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب. بورززات، التعاونيات رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. بيادار البيضاء، شارلوت غارديان وميكا يأسران جمهور جازابلانكا في أمسية تنبض بالأحاسيس الجياشة والإيقاعات الحماسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمدينة أصيلة انطلقت فعالية الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب تحت شعار من الحقوق إلى التأثير، تمكين الشباب عبر الدبلوماسية متعددة الأبعاد. ويعرف هذا الحدث المنظم من قبل المنتدى المتوسطي للشباب مشاركة نحو 120 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين. وتتميز هذه الدورة بحضور المشاركين في ملتقى التبادل الشبابي المغربي الأردني الفنلندي في إطار برنامج إيراسموس للاتحاد الأوروبي، وكذا الملتقى المغربي المصري المنظم بشراكة مع السفارة المصرية بالرباط ومكتبة الإسكندرية. وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى محاور تتعلق بالحكمة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والأمن الإنساني وبناء السلام والثقافة والإعلام كقوة ناعمة، ومن الأفكار إلى السياسات، وذلك لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في الحكمة والسياسة العمومية. في خبر آخر، نظمت عملة إقليم ورززات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
2: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
3: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
4: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما أحسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
2: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
5: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
2: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
1: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الدار البيضاء، حيث ألهبت النجمة العالمية شارلوت غاردان والنجم ميكا منصة كازا أنفا في محتضنة منصة 21 عروضا متميزة لعازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا، وذلك ضمن أمسية جديدة من فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. المزيد في التقرير التالي.
6: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم داهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال زيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهاد الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هاد المنتوجات. والهدف كذلك من هاد المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصر الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنيا النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح. وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذرنا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88 مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: العربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: مثلت تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
2: بين المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففهاد السياق جات هاد الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتأينا اننا ندرسوا هاد الاشكاليه، يعني نحاول ان نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هاد النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
1: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية الى تعزيز تنافسية التعاونيات في الاسواق الوطنية والدولية.
3: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي دايرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر باي، لي زورغانيزم لي تيعاونو بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال لانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور لي قدو يدارو او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم ولي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
1: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عماله المحمديه ازيد من 34 تعاونيه بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصه عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دولي أن مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن، وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب، ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك، لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان، هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون، العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زومبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات، واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي. شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنيا النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلق تمثيل بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا لدينا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة، من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثمين لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة، سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. ريم.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتم.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي ذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي ذاك الحاجز وذاك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لذوك الأعضاء. فإمتى تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء. ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام، واخا تكون شتاء، فالأشعة تدوز. وأكثر من تكون الغيام، الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية، فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحية خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا أننا من تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهدة. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، ذوك الغبرة اللي كاينة في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الأشعة.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه للحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 سوايع حتى 6 سوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 سوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لا فارنج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى، خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاصو يبدا السيد ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاين جلده دهنيه، كاين جلده ناشفه، كاين جلده اللي مريضه، كاين جلده لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نواصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
2: الوغ هنا كاين واحد ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال. وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل

0: نقنعوا بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
1: دكتور، بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
0: الوغ التغذيه مهمه كسوا الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه، اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات. فالاكل الطبيعي، الخضر، الفواكه، نشربوا الماء بزاف بزاف، نبعدوا من المناضه، نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف، داك الشيء ما عنده حتى شي فائده.
1: غير صحيح، نعم.
0: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر، بحال اللوبيا، جلبانه، قرعه، فيها الحديد، داكوغ، فيها لو سيلينيوم، وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي، اخصائي في الامراض الجلديه، على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
0: مرحبا، شكرا.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن، وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن ميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال زيارة ديال مالي الوزير الحمد لله. دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هذه الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج، و كانت

0: كنعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا للتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تمام سينا بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي شيماء جبران.
2: في كلمة الله خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه دينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلق أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاهر رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
3: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط ب مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
4: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارًا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة وهي حرف التزويق على الخشب. هذه الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هذه الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا هكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال الانسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حسب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حسب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنتي وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثماريات تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دولياً، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم رحمنا. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شؤون مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا صندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال مالي سيد الوزير. الحمد لله دونك وني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد لي استثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زومبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصر الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي. شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنيا أمامي إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليو الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26,000 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلق أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22,000-26,000، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح. وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة، من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
1: اليوم الفيدرال البيمهنية لقطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة للتفاهم والمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
0: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
2: فيما يخص الإنتاج بفضل البلو ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر. كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال اللحوم الدواجن.
0: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
3: أخبار المغرب والعالم. الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
4: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
5: La société civile joue un rôle très important.
3: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتوعية الضحايا والحماية، نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
6: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
8: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. الأخبار

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير الحمد لله. دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم امس بأبيجان تسليط الضوء على الاصلاحات التي باشرها المغرب من اجل تحديث وتعزيز حكامه قطاعه المنجميه، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيويه المنظم بمبادره من البنك الافريقي للتنميه ولجنه الاتحاد الافريقي. شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بيكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية أسامي إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح. وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا عندنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة، من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليو الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال الانسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد نبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإذا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي. اللاندوي خصو يكون غير خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تتيبس الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تيبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هاد الطابله هادي تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي. ما كاينش

0: التحديات اللي كتواجه الحرف في التقليدية اليوم هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
1: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة انتي حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هاد الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا لهاد الصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
0: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي عطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل رجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب، ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك، لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن ميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان، هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون، العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سي تي لوبجي ديال زيارة ديال مجلس سيد الوزير الحمد لله. دونك وني في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم، السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد.

0: جديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق الاستثماري ديالو 150 مليون درهم اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني الامبالاج. وكتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمسين بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي. شيماء جبران.
2: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026 2000 والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا التصريح لكل من جمال أمصاهر رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
3: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
4: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري بصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة والتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذرنا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليو الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
3: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
4: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما أحسن، نزيدوا ما أكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
2: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
5: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
2: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوبوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دولي أن مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب، ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيساليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك، لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان، هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون، العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير الحمد لله. دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات، واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني الامبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجان تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية الإعلامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي 10 للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا عندنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
3: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
2: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصير.
1: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر لقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة الجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دولي أن مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن، وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب، ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيساليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك، لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان، هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون، العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير الحمد لله. دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات، واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هذه الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنيا النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليو الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويخوض الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2000، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وأفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا التصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا لدينا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة، من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثمين لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
2: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هذه السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هذه السنة كيتراوح 43 طفل.
1: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
3: جيت للمخيم على الكونسيلا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي، كناكلو مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي، كل نهار كنديروا، كنتلاقاو مع الناس اخرين، مغاربة اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
1: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافية وترفيهية الى عدة فضاءات، وهو فرصة لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
0: ريم راديو، ريم راديو، اخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بالعيون تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
5: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
4: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، اوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
7: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: La société civile joue un rôle très important.
9: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

0: التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
1: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال زيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه

0: هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي شيماء جبران.
2: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26,000 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22-2026-2026 والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا التصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
3: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
4: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري بصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليو الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
2: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
1: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
3: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
1: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
6: بين المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لا تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففي هذا السياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتأينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره التكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
5: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية إلى تعزيز تنافسية التعاونيات في الأسواق الوطنية والدولية.
7: أول حاجة هو الإيدنتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا اللي دايرين دو ليبر إشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم اللي تيعاونوا بالنسبة للتوجيه أو نيفو ديال l'incubation ديال الهوم ولا les efforts اللي قدو يداروا au niveau ديال l'accompagnement surtout accompagnement financier ou اخيرا les incoterms ou les conditions les certifications اللي خصهم يحترموا على حسب لو مارشي كي فون سيبل.
5: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملية المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
9: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونت من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
8: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
10: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدو النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إنوكس وداكشي في المستوى.
8: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب، ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيساليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك، لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن ميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان، هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون، العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير الحمد لله. دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات، واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني الامبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية الإعلامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليو الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2000، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي 10 للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا عندنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري بصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق للتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن، وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا صندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال زيارة ديال معالي الوزير الحمد لله. دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصر الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي شيماء جوران.
4: في كلمة الله خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنامية النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليو الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية، مع أن برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاهر رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط ب مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا ان شاء الله مداخله ان شاء الله في الورشه الثانيه حول تاثير الراي الاستشاري لصناعه القرار. الجمعيه ديالنا تشتغل في مجال البيئه والتغيرات المناخيه، كنحاولوا نديروا تحسيس توعيه الساكنه، توعيه فئه الطلبه، الفئه الناشئه، من اجل التكيف مع اثار التغيرات المناخيه، وكذلك من اجل تشجيع الشباب، من اجل خلق مبادرات شبابيه مبتكره من اجل الحد من اثار التغيرات المناخيه.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذرنا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: دار المغرب والعالم.
1: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
3: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
1: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
1: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
5: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
6: اليوم الفيدرال بمهنة قطعة الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
5: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
7: فيما يخص الإنتاج. بفضل البلون ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر، كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800 ألف طن ديال لحوم الدواجن.
5: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
9: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة

0: الخارجية.
1: هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
2: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
0: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي. أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير. وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
4: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأصيلة، التأثير والدبلوماسية متعددة الأبعاد في صلب الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب. بورززات، التعاونيات رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. بيادار البيضاء، شارلوت غارديان وميكا يأسران جمهور جازابلانكا في أمسية تنبض بالأحاسيس الجياشة والإيقاعات الحماسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمدينة أصيلة انطلقت فعالية الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب تحت شعار من الحقوق إلى التأثير، تمكين الشباب عبر الدبلوماسية متعددة الأبعاد. ويعرف هذا الحدث المنظم من قبل المنتدى المتوسطي للشباب مشاركة نحو 120 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين. وتتميز هذه الدورة بحضور المشاركين في ملتقى التبادل الشبابي المغربي الأردني الفنلندي في إطار برنامج إيراسموس للاتحاد الأوروبي، وكذا الملتقى المغربي المصري المنظم بشراكة مع السفارة المصرية بالرباط ومكتبة الإسكندرية. وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى محاور تتعلق بالحكمة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والأمن الإنساني وبناء السلام والثقافة والإعلام كقوة ناعمة، ومن الأفكار إلى السياسات، وذلك لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في الحكمة والسياسة العمومية. في خبر آخر، نظمت عملة إقليم ورززات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
6: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع

0: الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
2: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما كثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
0: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
3: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
0: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
4: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الدار البيضاء، حيث ألهبت النجمة العالمية شارلوت غاردان والنجم ميكا منصة كازا أنفا في محتضنة منصة 21 عروضا متميزة لعازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا، وذلك ضمن أمسية جديدة من فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. المزيد في التقرير التالي.
5: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
9: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
0: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
10: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
0: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو.
11: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، اوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
12: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
13: La société civile joue un rôle très important.
11: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
14: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
11: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
15: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم
3: بالعيون. تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
4: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
3: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل الهدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة الجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
3: من المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لا تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففي هذا السياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول ان نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
2: وناقش اللقاء اليات المواكبه الراميه الى تعزيز تنافسيه التعاونيات في الاسواق الوطنيه والدوليه.
4: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا اللي دايرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر باي، لي زورغانيزم اللي تيعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال الانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور اللي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسيير. واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
2: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: مئتان وأربعون طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
6: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هذه السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين، للعدد ديالهم هذه السنة كيتراوح 43 طفل.
5: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
7: جيت للمخيم على الكونسيلا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكلو مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
5: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
3: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
4: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما أحسن، نزيدوا ما أكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
2: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
5: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
2: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
7: اليوم الفيدرال البيمهني لقطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-92.
6: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
8: فيما يخص الإنتاج بفضل البلوم ماروكفير المخاطر المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
6: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيدو. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: العربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا و21 ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معاً. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
4: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
5: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما أحسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
3: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
6: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
3: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الإقليمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
8: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
9: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
10: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
8: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق وفي المدينة العتيقة لمكناس. مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
13: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارين في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
3: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
14: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
3: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
12: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بالعيون تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
3: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
2: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت